0: وزري وزراسي وديدي صوني لينا زرقل وزعي التاكسي دوليني لينا وزعقل يزري صول لا زعقل يطال ويأويدي ويأويدي زولي لو أزالتي زو ولزيلل زو أكال يكسي سحالي وللوزاد ولزر وزعقتي صوني ويأتري يبوصل لسيتو وللين
1: Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, he's scared. Head scared. Oh.